ماني ماني ما ندبش شي سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري